0: خسارهم لو يدبني نيبو.
1: إما إبو كوي نسو هنجرب ماني تازبيو إبو يمدان بنا كينا آغدبا ميتي سنالي پاك تكوي دربني مسيك دم اخن بدا إبو نسو دي نو آئين اللين بنغام لو يدور
2: إشو نين تيوي واپم مسي سم لبو واپم نيدو
1: إبو هوجك دي فربسو فتربسو كومباني سايب كي متينغ دي سنا كونغ دي كالي سيدكي هنا نوعي بكري ليريجيني إبو
2: هوي هوي هوجك مكي دي مفاري
3: هوجك أين أكن بدي نين تيم نتون إبو غونا كونغ لوم دي تاك توك لبا أوا شنغ سي أي كوين لما كان دا تاتنا لشين بباميني
2: مدشو فكربو واپمني هوجك نين تم غمبير امدي نرسينغ اني مغنا سنا كونغ پايري هاي بتاري اوا يا منسينغ ماندا مني پوري نونغ پوك نونغ خيا سومدا نا تاي دون لايري هايري
1: ماني ايپو اندرو كامو ياي تي بي ياري پوك ماي كاي اسوم گي سينغ ماندا اوا لامي يا امنا نا تاي دون لايري هاي بتاي
0: ايپلي بو وا ما بوتاري
2: كاري وانو كريوانو ماماي بيما
0: لاي باق ناق بغي ثورم ثودا پم نمك ماتون نرا سينغا دا سينارم لگا ماتون ايبو گمبير سينغ مياڠ دا موك چين گدوري نا هاي
3: اتو تي انو وو پم کرا لیرم بتا ريدنا شايب چنگي انو وو ماتين گلوين نا شان ها لاي باق تگي اوا پون نمك توم نا تين نا تان ٿوڪي متيك چان لمن کھونگي هاي بگي وا وئي گني ني
2: مدمك ويرم بيا
1: ادم ويربدي ايبو سنالاي با ياي فري
0: خندريدا ايپلي بو نسو اسيغي واخلدا مساغي اويجبا هاي بسيما كاري متا خندري مپا متون سينغا هراو هراو سخنگ ماي خنگ نروبا ياي دنا
2: مزا ايبو ايپو پليم نمان هاري بسي اچو ممغني كو
0: ايپو منا لورم داي اسيدا مين لوخي گدوري اسو ويزابا كندبا مساسيبو كرم توكا دوري بانو نسو واسيبو
2: ما تولي بوانا ماغي واپنا مكسو تاراباني ننتو كوبا مهنجندونا لأيباك مرا سيئلبا مطم دادي مانا واجكي باقي مهي وينا مانا آمتم فنجنين آي لأي ريباني لأيباك ننتو نسخن بيبا هاي بجيشو فاكربا واني ننتم
0: مپا مطوان سنگي مناكتا إما إساقي سنجبهم نيرو بياري مسانا خنگا مساني مناوني خلبدي سويدنا ثوجان بيركني ننبو ميتوبلو سنا لاي پاپو كنبدا ننگي دي سرو كاري مت ياو دربرو
1: بلي
0: ايما ايسابو لوي بي نارك اسيدا ادمك مانگ بت اربرني ايما گي بو
1: بلي
2: پرکو کرانو سگون تو مملا گي بس
0: کناوي
2: ميتي لامي ماليدا
0: کناوي گبا
4: ايپا کوي كاري غمبوم تهنج جگه اياك شنا كونونغي پاو پودونا لاك جبني
2: كاري پاو پوي برا نفا حيو اي خول سيگه ننگتاو ني
4: يام نمتان چاري خول سيگه ننگتاو دا چنگلي نونغرين خومبا مراس گمبير سنگانا شنا يا تنگ امتن قطر چوهاي دنا بزرق نبني
2: كرمبا سيرجت كي شنا يا تنگ ورابن ايبوا
4: ايپا ننگتاو كي سنگاي دا سايداغ دونا لأي ربا پاتو هيرا چندرا سيريجوتنا سنا كونونغا كوري
1: ايبو كوري با كاري مرم گينو
2: سيريجوت كي سنا ياتن كاري مرم گينو خنبرن ايبونون حق بو
0: هايو پا خنگ كاري مرم گينو
4: چنگ نبي گنو اپاو بطورم گيدا مقتنی حوزيك لائباق مرا تبلي زهي تريد خنطاق بدا ميوم مكي تاقربا چننگاي لئي تربا پرزا كيادا سيريجوتنا چينگ ساق پيرون گين بيري لاند اچوب تھوگدان لوبی کیبا اتھوب سنگو ماگی ماگی متک چاب پھم تھندوک پی منا مٿم کیامسو یین تھوک پی نینگ تھیم ہیرا چندر منگائی واٹلی بہائی بو
0: کری ایماگی پاری ہیرا
1: پلم
0: چٹلو دنا نتون ایبونگو گی مناکتا
1: پلم
0: متم تھین کھر گنی یے
1: پلم نشادی چچنین کھدرے دا
3: شلو نینگ تھیم نہ کہ نرائی وق فبوانے نے سری جھوٹ نہ ننگ چھنگ بھی رکھ پچے چلو نے